0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: اوج دولت سفلت طبعان را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Радо та Рона. Радобандии та Роногої Тоджики аз руи завку интихови шумо. Та радиуи Азия Плюс.
1: جهانم با صدای فاروق حسنوف، جهانی ما را تراوت خاصه می بخشد

0: Прості. Радіо Азія Плюс. Тутаруна. Радабандий тарунагуи тоджики азруи завку интиховишумо. Та Радіо Азія Плюс.
1: بقره بقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلبها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه بقره بقا.